قال اللي ما زنبيه ينتقود تسكرت يغرد تالي أمسي شكي النوانتو يود يقاسان وانت يدي يغرد طول سيسكسك يكرستا غشان في الله ساجي السسمدي تخلق نباز دو تماراني النقلة نسوى دي چيد تيدا قوين تكيول اللي اقتصايا بسغن تبسي چشل شي چاقي التامتت يقاس تيدا بوت نور اغتلارو انت هيت چي تككز ما انتها السلخة يقاس يسكن چغوين كاناوني انتحال تصور يقاس يسكن چكا زيني انتها تكيب يقاس يسكن چكا زمغيني انتها